موت يسوع. ومن الساعة السادسة إلى التاسعة خيم ظلام على الأرض بأسرها، ونحو التاسعة صرخ يسوع بصوت جهور: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. سمعه حاضرون فقالوا: هو يدعو إليا. وبادر أحدهم فأخذ إسفنجة ورواها خلا وعلقها بقصبة ليسقيه، فقال الباقون: دعنا نرى هل يأتي إليا ويخلصه. وصرخ يسوع ثانية بصوت جهور وأسلم الروح، وانشق في الحال حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، وزلزلت الأرض زلزالها، وتصدعت الصخور، وتفتحت القبور، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. خرجوا من القبور بعد قيامة يسوع، ودخلوا المدينة المقدسة، وتراءوا لكثيرين. أما قائد المئة والسائر حراس يسوع، فقد هالهم كل الهول ما رأوا من زلزلة وأحداث، وقالوا: كان هذا ابن الله حقاً.

أما قائد المئة وسائر حراس يسوع فقد هالهم كل الهول ما رأوا من زلزلة وأحداث، وقالوا كان هذا حقا ابن الله.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.